0: نونا تتلاس باتاجو نديان دنيا نونا تان شيل سباو نسام سيك زاريجي دوك نتان داريغا مالسيغا تشانا كاتويا نتز مالسيغ نتشالاك تشينا كاتو دي فيلا نتان ارتاح سباشي فيلا نتان شيشي بوليك يوم مرغوز هاجو نتان شيس بول سابشان نتي اشين مون لا سام سيك هاكشان دو يري ديسكو لاجي بوليك سنو
1: شيس بول سابشان نتان مانا هاكشان جو سنا باسي نكون نتان شان باتا ميشا دخسن نتي تشالاك تشينا كاتو ديك ديت بوكورانتا شان باتا ميكان لميك ميكان لباتا ما سون جو يسنا لين ميكان دارسان مي پويت پنندي كامس كام دي ډيټ پولا نا ناتل تا سينن مي نا ناتا ايكسپيري ډيټ چي تا تا چي تا ناتا پاتا مي کول يوم ديا ديګه دې سپون ناتا شيس پو مان خرچان دوجو کا مان شيس پون مان سابا ضروري دو
0: نخشيز اچ فاطمة يريز مان ارد مباسي يري سامزور ناتي اچ نمون سوپا لب چوك يرنگا اکشواني ستوریاز گوت بي اوجي سرين مزري تسلام عليكم
1: وعليكم السلام بخشيز نمون سرين